0: Nits d'estiu. Nits Ràdio Abrera.
1: الانتظار الطويل منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال